معين. يا نعني دم دريغن دعمدن أختر درغ إن بولن غكلونكن وقتن سلك ويزن ممف نو ناك أبغتروكن دان دغرون إيزرز وردن إن التفير تط فلوي جبرك إن إمر واتر ستاف كلار أبغتن سلك ويزن بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بيز بي